Hello.

مع تبشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم.

0: باطل أمان.
1: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء، الآن مع مثل الشعبي الحضرمي، وكما عودناكم في هذه الفترة وفي هذه الفقرة بأن نأتي لكم بمثل شعبي حضرمي، واليوم يقول يا مدينة مثل.
2: مثلنا اليوم يقول غن بمصرة واسكت بقهاول.
1: غن بمصرة واسكت بقهاول. القهاول هي كيلة حضرمية تساوي 12 مصرة، والمصرة طبعا كيلة حضرمية معروفة. تعرفين مصرة والقهاول تقريبا؟ أول مرة
2: أول مرة أسمعهم، لكن يضرب هذا المثل لمن تطلب منه أن يقص عليك حادثة أو حكاية معينة، فيندفع في حديث طويل ممل حتى تود أنه لم يتكلم أو أنه يصمت إلى
1: نفسه. البعض هذا والله يعني ثرثار، يعني عندما تقول له تحدث أو شيء ويسرد في الكلام سرد حتى المستمع يعني يمل،
2: ويمكن حتى يجيب لك أحداث ما صارت ويضيفها ويزيد، ويمكن حتى بعد كل مرة
1: يخلط الحابل بالنابل، يقولون
2: الحال البرنامج، وكل مرة بيضيف لك أشياء جديدة، وكل مرة فراسك بيوجعك ووقتك بيضيع وأنت جالس تسمع.
1: نعم، وسبحان الله يعني الثرثرة والكلام الزايد ما ينفع الواحد يختصر
2: خير الكلام أصلا، ما
1: قل ودل. نعم، يختصر الكلام وموضوع الكلام كان مختصر يعني.
2: الثرثرة أصلا يكون شخص ممل، يعني حتى لما يكون داخل أو مثلا جاء أو يصير شيء يكون البقية متأففين.
1: صحيح
2: يعني
1: صحيح،
2: منطلقين انه هذا الشخص اللي بيحكي لنا او هو اللي بيتكلم، فيتمنوا لو انهم اساسا ما سألوه او انهم يعني
1: خرجوا من كلامه وما سألوه بسؤال عشان يتكلم يعني. ونحن نحث ايضا على عدم الثرثرة وعدم الكلام الزايد، ونختصر كلامنا دائما، وهذا هو
2: عندنا احنا الحليم للأسف يعني.
1: انتم ما شاء الله
2: كثيرات الكلام، بس أحيانا بالمعقول صراحة، وأحيانا يكون شوي لأنه هي طبيعتها المرأة دائما تحب التفاصيل، لكن الرجل لا، يحب الأشياء المختصرة يعني
1: الكلام الزايد
2: الكلام الزايد، لكن تحب التفاصيل أكثر، والرجل يحب الكلام المختصر المفيد، لكن إحنا نحب التفاصيل دائما.
1: والبعض يعني حتى من رجال يعني يثرثر ومثل يقولون بزبوز أو شيء هكذا. ونحن اليوم نقول غنب مصر
2: وسكت بقهاول.

0: مستمعيني في كل مكان، ما زلنا معكم في صباح الخير يا حضرموت. الآن نذهب وإياكم معا إلى المركز الوطني لإرصاد الجو بالمكلا لنتعرف على حالة الطقس من هناك، ومعنا زميلنا ومراسلنا صلاح العبثاني. أهلا وسهلا صلاح، صباح الخير وتفضل نسمعك. أهلا وسهلا معكم، صباح
1: الخير حياكم الله. على أجزاء من الداخل الشمالي والوطني، الرياح مرتدة على السواحل الجنوبية الشرقية، لتكون نشطة إذا قمت على أقل أفراد. المرتفعات الجبلية اليوم صحورة نعم غائمة جدا، تدار ركود أمطار رعدية على أجزاء مختلفة من المرتفعات الجبلية، تمتد حتى محافظة الجبال الرضيفة ومرتفعات
2: أبيض.
1: المنصة الحرارية تنحو إلى ذلك في شديد الحرارة نهارا مختلفة ليلا وقياحا الليلة الليلة الليلة والنهار. درجات الحرارة تضم الصورة في عدد النار ثلاث وثلاث في أسدى عدد وعدد ثلاث وثلاث في حليل ثمان وثلاث وثلاث وثلاث وثلاث وثلاث وثلاث وثلاث وثلاث وثلاث وثلاث وثلاث وثلاث وثلاث وثلاث وثلاث وثلاث وثلاث وثلاث
0: شكرا لك يا صلاح العبثاني، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من المركز الوطني للإرصاد الجوي، شكرا لك.
3: كل خاطر وسولين وانت مراد وصلت بالي مع الهاشم يشيك كل من قال شي في محبة

0: مستمعينا في كل مكان نتمنى معكم في صباح الخير يا حضرموت. ومن الساحة نذهب إلى الوادي حيث دشنا وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان باربع. ومأمس فعاليات الصالون التفاعلي لمشروع وعي للتعليم الفني.
1: نعم، المشروع يهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني وتعزيز ثقافة الإقبال على هذا المسار. الزميل صالح محمد مراسلنا في حارة الوادي والصحراء مدينة سيئون حضر هذه الفعالية ويوضح لنا أكثر عبر الهاتف. صباح الخير زميل صالح.
2: صباح النور والسرور أستاذ محمد وكل الزملاء في هذا البرنامج المباشر، طبعا بحضور عدد كبير من الشباب والفتيات. نفذ يوم أمس بمدينة سيئون مشروع وعي، وذلك من خلال أيضا حضور وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بربع الذي ألقى كلمة في الافتتاحية المشروع، مشيرا في كلمته مؤكدا خلال التدشين على أهمية التوسيع في فتح مسافات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل، مشددا على ضرورة تعزيز الوعي لدى الشباب. طبعا هذا المشروع أستاذ محمد يخدم الشباب في كافة الجوانب، وهناك أيضا كلمة من قبل الأخ العزيز محمد الخامري رئيس مؤسسة متطوعون، وقد أشار في كلمته أن مشروع وعي يهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني وتعزيز ثقافة الإقبال على هذا المسار من خلال تنفيذ أنشطة تفاعلية وحملات توعوية وشراكات مع الجهات ذات العلاقة. طبعا هناك تفاعل، وهناك أيضا كان حوار أداره الإعلامي سعيد بكر، وضم ثلاثة شباب خريجين، المهندس محمد الصبان وكذلك محمد بن بصري ومحمد مطنقة. وطبعا في هذا الإطار أشار ضابط المشروع مشروع وعي الأستاذ مصطفى بن حمود إلى أهمية هذا المشروع وبدأ يتحدث للبرنامج بالقول.
3: طبعا اليوم نحن في مشروع وعي وفي احدى اول فعاليات هذا المشروع في وادي حضرموت بعد انطلاقات بساحل حضرموت. اليوم اتينا بصالون حواري وتفاعلي ضمن مشروع وعي، المشروع الذي يهدف الى ابراز التعليم الفني كخيار مستدام وواعد للشباب في حضرموت، ايضا يهدف الى تغيير النظريه السلبيه عن التعليم الفني. طبعا اليوم حضرموت محتاجه لكثير من المهارات كثير من الشباب، نحن ان شاء الله نحاول نبرز هذا الخيار التعليمي والدفع بالشباب. هناك خيارات ومجالات خصوصيه كثيره موجوده في حضرموت لها دخل كبير موجوده في التعليم الفني. طبعا نحن لا نقلل من التعليم الاكاديمي، ولكن هو التعليم الفني نحن ان شاء الله نؤكد على المجتمع والشباب والهذا بالدفع بابنائهم في هذا المشروع. فنحن من خلال المشروع نعمل على خلق بيئه تحفيزيه من خلال عده انشطه، ومن ضمنها هذا الصالون التفاعلي اليوم اللي حاضرين فيه، وباذن الله مستقبلا ان شاء الله بيكون معنا عده فعاليات تفاعليه مع الشباب وخريجين ثانويات العام.
1: زميلي صالح، طبعا التعليم الفني والتدريب المهني لاقى في الآونة الأخيرة إقبال من قبل الشباب لما له من أهمية في سوق العمل.
2: نعم أستاذ محمد، مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني كانت مخرجات رائعة من خلال سوق العمل، ومن خلال أيضا العديد من الشباب الذين أيضا كان لهم الأثر في المجتمع المحلي في العديد من المجالات. طبعا هذه الفعالية وهذا المشروع كان حضور للأستاذ العزيز محبوب فرج أمان مدير عام التعليم الفني والتدريب المهني بوادي حضرموت، وكذلك الدكتور مجدي سليمان مطران مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة، وحضور كبير للشباب والفتيات الذين تفاعلوا مع مجريات هذا اللقاء وهذا الحوار الذي أيضا أدير بين هؤلاء الشباب الذين لهم لمسات في المجتمع. طبعا الأستاذة ريمان أبو غالي منسقة المشروع تحدثت عن أهمية مشاركة الفتيات وأهمية المشروع وقالت للبرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم معانا الصالون التفاعلي بعنوان كيف تختار تخصصك الجامعي. طبعا نعتبر هذا اول شيء ضمن مشروع وعي المنفذ من قبل مؤسسة متطوعون والمول من قبل مؤسسة الأولى للتنمية. الأمانة الحمد لله يعني يعتبر حاجة جميلة، في إقبال جدا كبير، الناس حصلوا فايدة، حابين بشكل عام نخلق للناس وعي حول إنه التخصصات الفنية والتخصصات المهنية جدا جدا مهمة. حابين أيضا نغير النظرة الدونية لهذه التخصصات. الحمد لله صراحة يعني هذا يعتبر أول شيء نفذه ضمن هذا المشروع، لكن بعد ذلك في معانا أيضا ورش أخرى وفي دورات أخرى وفي معانا معارض أيضا تخص هذا الموضوع. كل التوفيق إن شاء الله للجميع. معكم إيمان أبو غالي، منسق ضمن مشروع

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء. صدر الصباح اليوم في مدينة المكلا صحيفة 30 نوفمبر، العدد 540. نقرأ بعض العناوين في بعض الصفحات، ومن الصفحة الأولى وهذه العناوين:
1: رئيس مجلس القيادة يعد خادم الحرمين الشريفين.
0: عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يلتقي المدير العام بمكتب وزارة الإعلام بالوادي والصحراء.
1: رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بقيادة وزارة المالية والمصالح الإدارية التابعة لها.
0: وقفة صامتة بالمكلا تضامنا مع الشهيد محمد عيضة تؤكد رفض استهداف الصحفيين والإعلاميين. ننتقل إلى الصفحة الرابعة الآن ونقرأ هذه العناوين:
1: وكيل مديريات ساحل وهضبة حضرموت يبحث مع وكالة تنمية المنشآت استئناف نشاط مشروع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك.
0: الوكيل الجيلاني يبحث مع وفد السفارة الصومالية أوضاع الجالية وتعزيز إجراءات السفر البحري.
1: انعقاد حلقة عن غياب سيئون حول الحياة العلمية والثقافية في مدرسة حضرموت.
0: وفي عمود سلطة الصحافة للزميل خالد سعيد مدرك: همسة عاجلة لمدير تربية ساحل حضرموت مراعاة طلاب وطالبات الثانوية لهذا العام عند تصحيح الامتحانات لظروف إدارية وبيئية. ونذهب الآن إلى الصفحة السادسة وهي صفحة الكتابات ونقرأ هذه العناوين:
1: الهجرة الحضرمية هي قصة وفاء تبدأ من حفنة التراب. هذا المقال لإلهام محمد زارعي.
0: أيضا كتب الزميل صلاح عبد الله إبراهيم: يوم عاشوراء محكمة عادلة في الدساتير السماوية.
1: السقايات بين الماضي والحاضر رمز للعطاء وامتداد لثقافة الخير لمحمد عوض الأرضي.
0: وأيضا مادلينا بكود كتبت: حاملة المسك أو نافخة الكير. هذا حديث
1: وحديث وخليته يعني شوية كذا يتحدث عن المرأة يعني يصفها وأيضا يصفها. وأيضا كتب فهمي الذئبي: هل فقد الإنسان توازنه مع طعامه؟ سؤال يعيد تعريف الحياة اليومية.
0: وفي الصفحة السابعة وهي صفحة فضاءاتنا نقرأ هذه المواضيع لبعض الزملاء، ومنها نظرات لعبد العزيز الصير: تسريب امتحان الثانوية العامة.
1: أنا في المكلا أم هي في؟ هذا المقال لسليمان مطران.
0: ثالوث أسباب حوادث السير الزميل محمد علي عمره.
1: كتب أيضا زكي أحمد عيدين: صورة الكهف وذو القرنين.
0: وأحمد عمر باحمادي: البعير في الأقوال الحضرمية. وفي الصفحة الثامنة وهي الصفحة الاقتصادية التي يشرف عليه الزميل الأستاذ الدكتور محمد أحمد باعمر نقرأ هذه العناوين:
1: البنك المركزي يعلن إطلاق منصة البوبنك لتداول العملات الأجنبية بين البنوك إلكترونيا.
0: توحيد أسعار العملات الأجنبية وتمكين البنك المركزي من مراقبة حركة السوق وحصر التداول الخارجي بين البنوك عبر منصة موحدة.
1: وزيرة التخطيط تبحث مع السفير الياباني أوجه الدعم الفني والاقتصادي لليمن.
0: وزير الزراعة يرأس اجتماعا لتنفيذ المشاريع الزراعية والسمكية الممولة دوليا.
1: وزارة المالية تشدد على ضبط عملية التوريد والتعامل بحزم مع أي تجاوزات أو عمليات تهريب.
0: إضافة إلى الأسبوع العمود الأسبوعي أفاق اقتصادية زميل المحرر الاقتصادي. وفي الصفحة التاسعة وهي صفحة أعلام نقرأ هذا العنوان:
1: من أعلام حضرموت الشاعران زكي وفريد بركات من أبرز الشعراء في اليمن،
0: وإسهاماتهما الثقافية والإعلامية على الساحة اليمنية الزميل باسم محمد. الصفحة العاشرة: تقرير أهمية الزراعة في اليمن لدنيا عوض. أما الصفحة الحادية عشرة وهي صفحة الثقافة والفن التي يشرف عليها الزميل عمر علي بسلمة نقرأ هذه المواضيع:
1: عطل في شوكة الميزان، قراءة نقدية في سلمياء الانهيار الكوني عند المحضر. كتب هذا المقال فضل صالح.
0: ومزرعة الحيوان لجورج أوريل، قراءة في آلية المقارنة لعمر حاج الشاعر، إضافة إلى تقاسيم قلم للزميل المحرر الثقافي. و ونذهب الآن إلى الصفحة الأخيرة ونقرأ هذه العناوين.
1: كتب الدكتور عمر عبد العزيز المعري البرغماتي.
0: وأيضا جامعة حضرموت تمنح الباحث مجدي مطران درجة الدكتوراه في الإدارة التربوية.
1: رائد التعليم بساحل حضرموت الشيخ سالم الكلالي في منتدى عميد الوفاء الثقافي بالمكلا.
0: لما قيس تفوز بلقب أحلى صوت أطفال لهذا العام وترفع اسم اليمن عاليا. والكلمة الأخيرة للزميل علي صالح باقي تحت عنوان التسامح. كانت هذه أبرز عناوين صحيفة 30 من نوفمبر الصادرة هذا الصباح في مدينة المكلا.
2: نفهم باللغة سلامي لناس تفهم كلامي. نفهم

0: وسلام الشرج واهله ودي واللي حلو وسلام الشرج واهله ودي واللي حلو جول الشفاء طاب اصله مش في جميع السقاب على المكلات.
1: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الاعزاء، الان مع الفقره والتحليل الرياضي والزميل الاعلامي الرياضي فهمي بن حمدان. فهمي صباح الخير، ونبدا بفوز المغرب في المونديال
2: اليوم. ماتش استاذ محمد اليوم ما شاء الله تبارك الله بالفوز، اسعد الله صباحك استاذ محمد، صباح الزميله مادلين، المستمعين الكرام، الزملاء كذلك في الكنترول، وفوز مغربي جدير في اطار سلسله من الانتصارات التي سجلها المنتخب المغربي باتجاه ان شاء الله الحلم العربي الكبير الى كاس العالم، وما ادري متفائله جدا بالمنتخب
1: المغربي.
2: نعم نعم. طبعا المباراه كانت تسجل اليوم، وفي البدايه طبعا ضعنا

0: الانتخابات المرشحة جدا للوصول بعيدا. ما نطمع نقول بوانا كاس العالم لكن ان شاء الله نطمع
1: يعني
0: نتمنى
1: نتمنى ان شاء الله تتحقق
0: نتمنى ان شاء الله ان تكون كاس العالم من نصيب منتخب عربي. واعتقد انه يعني المستوى اللي قدمه المنتخب المغربي من 2022 كاس العالم في قطر وصوله الى دور نصف النهائي وحقق المركز الرابع عالميا يؤهل المنتخب الى هذا الطموح الذي تتمناه يتمناه العرب جميعا. ونعمل ان شاء الله ان يكون للمنتخب المغربي ايضا حضور قوي خلال المباريات دور 16 دور 8 وصولا لدور الاربعه ومن ثم النهائي. هناك ايضا من المنتخبات العربية المنتخب المصري امامه مباراة طبعا مهمة جدا يوم الجمعة امام منتخب استراليا. وطبعا ونفس اليوم ايضا يشهد مباراة سويسرا والجزائر. عندنا الان ثلاث منتخبات عربية بعد ان ودعت خمسة منتخبات عربية دور المجموعات. بكل اسف يعني خمس منتخبات كنا نامل ان تكون اكثر. لكن الان الامل في الجزائر ومصر والمغرب. مصر بالنسبه لمباراه استراليا اكيد مباراه قويه جدا، ولكن المنتخب المصري بقياده نجمه العالمي محمد صلاح ان يكون ان شاء الله باذن الله يتخطى حاجز الاصابه ويشارك في هذه المباراه وكذلك في غيابات. لكن لا نبرر من البداية، نحن نتمنى إن شاء الله أن يكون المنتخب المصري الذي تأهل للمرة الأولى إلى الأدوار الإقصائية، نتمنى إن شاء الله أن يكون بمثابة المنتخب المغربي ويسجل إن شاء الله نتيجة إيجابية أمام استراليا كذلك الجزائر أمام سويسرا. لا أعتقد أنه يعني الثلاث المنتخبات العربية تجد أهمية عن سويسرا وأستراليا مثل ما شاهدنا صباح اليوم أو فجر اليوم بالتحديد تألق المنتخب المغربي أمام هولندا. طبعا هولندا والمغرب يعني قواسم مشتركة بينهم بين اللاعبين محترفين وأسماء كبيرة جدا، لكن في الأخير كانت الغلبة للمنتخب المغربي. ونعمل إن شاء الله أن يكون للجزائر ومصر الدور بإذن الله في الوصول إلى الدور 16 ودور 8، ونطبع دائما ان نكون لنا مقعد في نهائي الحلم نهائي كاس العالم للمره الاولى. طبعا وصلت العرب الى كما قلت الى دور الاربعه بقياده المغرب، الان مصر والمغرب والجزائر باذن الله تعالى.
1: باذن الله تعالى
2: ان شاء الله. طيب نتحدث عن دوري الدرجه الاولى المكلا وشعب حضرموت يتمسكان بالصداره والعروبه يستعيد المركز الثالث.
0: جميل جدا. طبعا الدوري الدرجة الأولى حافظ الحضرميان الشعب أو المكلا والشعب على صدارة الترتيب بعد سجلا تعادل في الجولة الخامسة. المكلا المتصدر ب 13 نقطة تعادل مع جاره نادي التضامن حضرموت هنا في المكلا في مباراة صراحة اتسمت بحضور يعني مباراة اتسمت بالندية والإثارة وعكست صورة حضرموت ورياضتها وتناقلت جميع وسائل الإعلام هذه المباراة بعيدا عن النتيجة. كانت هذه المباراة حبية طبعا أقيمت فيها أو تم فيها تقديم كأس الذكرى اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وتوج به بالقرعة نادي التضامن وبحضور وكيل المحافظة لشؤون الشباب وقيادة مكتب الشباب الرياضة واتحاد الكرة وأيضا قيادة إدارة المخدرات. بهذه المباراة طبعا اللي تم استغلال تواجد الجمهور لبث التوعية بآفة المخدرات، وإن شاء الله كان حضور جيد وفاعل، وإن شاء الله يعني يجي الشباب الرياضيين هذه الآفة الخطيرة المدمرة صراحة للصحة وللمجتمع، ونشد على أيدي قيادة المكافحة في مواصلة هذا النهج في التوغل في قطاع الشباب والرياضة باعتبار الشباب هم الجهة المستهدفة من أعداء الشباب ومن أعداء المجتمع ومن أعداء الدين. والحمد لله أنه يعني كان هناك وعي كبير جدا من قبل الشباب الرياضيين، ومثل ما يعني نحن نشاهد أنه عجلة النشاط الرياضي في حضرموت يدور كلما ابتعدت هذه الآفة عن شبابنا. نعم يعني نستغل أوقاتهم فيما يعود بالنفع، ومن بينها القطاع الرياضي. المباراة كانت جميلة جدا في إطار المجموعة في إطار الجولة الخامسة. المكلا والتضامن كل واحد منهم أحرز النقطة.

0: التضامن طبعا رفع رصيده لعشر نقاط، كان يعمل أن يسجل الانتصار ليتقدم أكثر. المكلا كان كذلك ليبتعد، وجاءت المباراة الثانية بالنسبة لشعب حضرموت أمام وحدة صنعاء في صنعاء وخرجت بالنتيجة التعادل، وبالتالي يعني بقيت أمور الصدارة ما بين المكلا وما بين الشعب برصيد موحد 13 نقطة، بينما يتقدم فقط بفارق الأهداف نادي المكلا. وفخر وإعزاز أنه أنديتنا الحضرمية متقدمة في صدارة الترتيب الدوري اليمني، كذلك ناسف أن يكون سلام الغرفة يتخطى ويعني يتعرض للخسارة الخامسة، كذلك نادي الاتحاد سيكون تعرض للخسارة الرابعة، ونعمل إن شاء الله أن تكون الجولات القادمة جولات التألق للمكلا والشعب والتضامن واستعادة الانتصارات بالنسبة لسلام الغرفة والاتحاد حضرموت واتحاد سيون. نتائج هذه الجولة صراحة ألقت بظلالها إيجابية جدا على واقع الدوري، برغم أنه يعني هناك متابعات كبيرة جدا لكأس العالم، لكن لم يعيق الحضور الجماهيري في مبارياتنا. صراحة كانت المباريات حاضرة جماهيريا جدا، مباراة شعب صنعاء شعب حضرموت في صنعاء ووحدة صنعاء كانت مباراة جماهيرية، إلى جانب مباراة التضامن والمكلا كانت أكثر جماهيرية، كانت أكثر ندية، وتمتعت وخرجت المباراة بهذه الروح الطيبة بين الفريقين الجارين، بتعكس أخلاق وسمو رياضة حضرموت وأبنائها، عكست الروح الرياضية الكبيرة. رغم أنه كان هناك ضغط وشد قبل المباراة في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الحمد لله كانت المباراة حبية بين الفريقين، الندية والإثارة والقوة والصراع داخل الملعب في 90 دقيقة ما خارجه، كانت المباراة جميلة جدا، وخاصة أنها تواصل يعني تواكبت مع هذا اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. نعم،
1: وغدا تتجه الأنظار إلى مدينة تريم، نعم، غنى تاريخية وفاجة الفقيد عبيد عليان طبعا.
0: نعم بالضبط، طبعا
1: ستكون هناك بدء فعاليات بطولة الجمهورية.
0: نعم، تشارك طبعا من الساحل تضامن حضرموت وهلال فوة، وطبعا هي البطولة بطولة وفائية وبطولة تصنيفية صراحة، يعني الشخصية الرياضية المغفورة بإذن الله على الأستاذ عبيد عليان، واحد من يعني أكثر الشخصيات تأثيرا في المجتمع الرياضي وخاصة في ألعاب القوة وفي مدينة تريم وحضرموت عامة واليمن، فهو عضو فاعل في الاتحاد اليمني لألعاب القوة من خلال منصبه كأمين عام في هذا الاتحاد، ورجل تربوي ورياضي مشهود له، وجاءت هذه اللحظات أو هذه التنظيم هذه البطولة كرد من الوفاء، وأيضا لتحديد أو لتصنيف الأندية المشاركة في الدوري أو في البطولات اليمنية. طبعا حضرموت متميزة من خلال نادي وحدة تريم، شارك باسم اليمن وباسم حضرموت في كثير من الفعاليات، كذلك نادي هلال فوة من الأندية المتميزة في الوطن، يعني من بطولة العاب القوى، حضور للتضامن أيضا في هذه البطولة، فنعمل إن شاء الله أن يكون في هذه البطولة اسم حضرموت مدرج. طبعا البطولة ستقام على ملعب أو مضمار نادي وحدة تريم في تريم، يعني بلد الفقيد عبيد عليان، فرأوا هذه لحظات الوفاء من قبل الاتحاد اليمني. وطبعا البطولة ستقام برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخمشي، ومتابعة وكيل المحافظة لشؤون الوادي وقيادة مكتب الشباب الرياضة، ونامل إن شاء الله أن تخرج هذه البطولة بالصورة التي تليق بالحدث كوفاء للأستاذ الفقيد عبيد عليان، وكحدث أيضا رياضي مهم جدا في تصنيف الأندية اليمنية في البطولات القادمة. ونعم إن شاء الله يكون نادي وحدة تريم والأندية البقية من حضرموت في مقدمة الصفوف في هذه البطولة. طبعا إذا كان لدينا الوقت بالنسبة للدرجة الثالثة، بس يعني مباريات تواصل في بطولة الدرجة الثالثة، عندنا نفط الصياد الدرجة الثالثة في ساحل حضرموت، طبعا بطولة مهمة جدا لحقوقنا بطولة الثالثة، فضل هذه بطولة الثالثة هي مؤهلة للثانية ومن الثانية للأولى، وبالتالي الآن عندنا يعني إلى الآن سارت حوالي 5 مباريات في تصفيات الدرجة الثالثة. أمس فاز شبيبة الديس أو اتحاد شبيبة الديس الشرقية ب6 أهداف مقابل هدفين، واليوم مباريات التواصل، البداية كانت قصيعر فاز على أهل الغيل قبلها، وبعدها تعادلوا هلال فوة ودوعا، وأيضا فاز شباب ميفع على شباب منفع ايضا فاز على وحدة الحامي، وكثير من المباريات وحدة شحير ايضا فاز في هذه التصفيات، وان شاء الله ناخذ تفاصيل اكثر من هذه في هذه البطولة لنقدمها ان شاء الله للمستمعين، لان بطولة ايضا مهمة جدا سواء في الساحل او في الوادي.
1: نعم صحيح. نعم. شكرا زميل العزيز الاعلام الرياضي فهمي مبارك بحمدان على هذا التحليل الجميل في صباح الخير حضرموت.
0: ان شاء الله باذن الله ما ننسى ابطالنا وفانديتنا في الدرجه الثالثه حتى في الوادي ايضا. نفس المنافسه
1: في الساحل
0: تجرى. طبعا اخيرا بس البطوله هذه مؤهله كما قلت الى الدرجه الثانيه، لكن عبر بطوله ابطال المحافظات. المتاهل يعني من الساحل، المتاهل من الوادي سينضمون الى بطوله المحافظات ومنها الى الدرجه الثانيه، مثل ما نحن يعني قلنا سعدنا جدا بعوده المكلا الموسم الماضي وعوده اتحاد سيئون. نامل ان شاء الله ان يكون ايضا جيتنا المتبقيه حضور فيها ان شاء الله.
1: ان شاء الله. شكرا
0: لك. شكرا لك.

0: وهكذا تختلف الفقرات من فقرة إلى فقرة. الآن مع الفقرة للتنمية البشرية والزميل العزيز المدرب صلاح براهم. صباح الخير صلاح.
1: صباحك سعادة وطاعة زميلي محمد وزميلتي مدلينة والمستمعين الكرام.
0: صلاح كثر هذه اليومين موت الفجأة, وفي السنوات الأخيرة تقريبا أوعد الرسول بذلك, تقريبا موت الفجأة في آخر الأوقات. وكفى بالموت وعظا مثل ما يقولون. الموت كأس وكل الناس شاربه, فكيف يكون الموت واعظا؟
1: نعم, والقبر باب وكل الناس داخله, لا دار المرأة بعد الموت يسكنها قبل الموت يسكنها بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه, وإن بناها بشر خاف بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى أتاها كأس الموت يسقيها؟ حينما نتحدث دائما عن الموت, فالموت هو الذي يفرق الإنسان عن هذه الحياة الدنيا التي ألفها منذ ولادته. وبطبيعة الإنسان دائما يألف الحياة ويحب الحياة التي يعيشها بغض النظر عن كيف كان يعيشها, لكن الحياة جميلة في نظر الإنسان. لكن هذا الموت إذا أتى فجأة, دائما حينما يأتي للأحباب والأقرباء نجد ذلك الطعم المر والقاسي الذي يكون في قلوبنا, بل إنه يجعل الحياة فيها من الأسى والحزن الكثير. لكن الله سبحانه وتعالى برحمته جعلنا أن ننسى, لكن ذلك النسيان لا يضيعنا عن حقوق الله عز وجل. ولا بد علينا بين فئة وأخرى أن نتذكر ذلك الموت. فالموت دائما ما هو إلا واعظ صامت لكل الناس. الموت يأتي للصغير ويأتي للكبير, يأتي للشريف ويأتي للوضيع. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب. ودائما حينما نتحدث عن الموت, فالموت حينما يفرق يجعل الإنسان يريد أن يعيش حياة كريمة بعد موته. فإذا كانت الحياة الدنيا التي عشتها فيها ملخصات, فاذكر دائما الموت حتى تكون الآخرة تنعم فيها بعيش رغيد في جنة الفردوس الأعلى. دائما الموت نعم هو واعظ, وإن لم تتعظ به اليوم فأكيد سيتعظ بك غيرك غدا حينما تكون كل ابن أنت, وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. فهو الموت نعم نقول علينا أن نأخذ بالأسباب, ولكن حينما تتحدث عن الموت نجد أن الكثير يقول لك هذا مكتوب علي. نعم مكتوب عليك, ولكن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم مكتوب لك, لكن اعمل ماذا بعد الموت؟ فلابد عليك أن تعمل لما بعد الموت. فالموت نعم واعظ صامت, لكن علينا أن نتعظ ولا ننسى. فنجد اليوم الكثير الكثير حينما يتحدث عن الموت, نجد أننا في حياتنا نجد أننا نعمل أشياء قد تدهور بصحتنا وبحياتنا. نجد شبابنا اليوم الذين يتسابقون بالدراجات النارية يتسابقون إلى الموت, وحينما تأتي تنصح أحدهم أو تكلمه يقول لك المكتوب الموت مكتوب علينا. نعم مكتوب, لكن ماذا أعددت بعد الموت؟ وأيضا لا تنسى أمك تجعلها ثقلى بعدك وتجعل أبيك أباك في أسى بعدك أيضا، فلابد عليك أن تتعظ وماذا أنت أيضا عملت في حياتك لما بعد الموت. حينما نتحدث أيضا عن الشباب وأيضا نتحدث عن بعض الأشياء التي تتناول أو بعض السلوكيات الخاطئة التي يجب أن لا تكون في حياتهم وقد تؤدي إلى موت الفجأة، فلابد علينا أن نتعظ وأيضا ننتصح لما يأتي أحد وينصحك، ونعلم أن الموت كفى به واعظا.
2: إذن من بعد كل هذا الكلام، وكيف نستعد جميعنا للموت الذي هو لا شك فيه وهو أكيد يعني قدر لكل إنسان، كيف نستعد له؟
1: الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما يذكرون له أن الحياة فيها ملذات وملاهي، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته: اذكروا هذم اللذات. ودائما هذم اللذات ومفرق الجماعات، حينما تذكر أنت الموت يهتز ويقشعر بدنك حتى إذا سمعت بفقدان حبيب أو أخ أو قريب، فإنك دوما ما تشعر بتلك الكلمات وتلك العبارات، تسمع ذلك الموت الذي يهدم كل ملذاتك إن ذكر. لكن عليك أن تستعد للقاء الله عز وجل، ونعلم أننا لا أحد سيدخل الجنة بعمله، ولكن ندخل برحمة الله عز وجل. فلذلك علينا صفاء السريرة والنية وتطيبها، بعد ذلك أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأشياء التي افترضها الله علينا عز وجل، ثم إننا لا نجعل الله سبحانه وتعالى يرانا في المكان الذي يكره أن يرانا فيه، فعلينا أن الله سبحانه وتعالى في المكان الذي أحب أن يرانا فيه. أيضا فيه هناك دائما الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما جاء يسأله رجل عن متى الساعة، فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله وحب رسوله. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذن أنت مع من أحببت، ونحن أيضا نحب الله ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزكي أنفسنا. ولكن لابد عندما جاءه أيضا الحبيب صلى الله عليه وسلم رجل وقال له: أريد أن أكون رفيقك في الجنة، فلم يقل له حب الله وحب رسوله فقط، ولكن قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود وذلك العمل، ودائما اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هي كلمات الحبيب صلى الله عليه وسلم. فنعلم علينا أن نستعد دائما للموت بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ودائما حينما يكون المرء مع حبيبه فإنه دائما يطيع أوامره ويجتنب نواهيه.
0: أشكر زميلي صلاة عبد الله أبراهيم المدرب في التنمية البشرية على هذه الفقرة، واليوم كان موضوعا عن الموت وكفى بالموت وعظا. شكرا لك.
1: شكرا.
0: طبعا وقت البرنامج انتهى.
2: نعم، في الأخير هذه هي تحيانا من الإعداد والتقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.
0: شاركتني تقديما زميلة مدينة بكود،
2: ومن الإخراج أسامة جابر.
0: إلى اللقاء.
3: صباح الخير. صباح الخير يا حمام يا حمام.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء. نشرة الأخبار الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء أبدأها بالعناوين. بسم الله الرحمن الرحيم. مجلس القيادة الرئاسي يستعرض مستجدات الأوضاع ويشدد على تسريع الإصلاحات وحماية المكتسبات الوطنية. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يشيد بالمبادرات المجتمعية الداعمة للشباب وجهود لجنة تنظيم الزواج الجماعي بمديرية حجر الخشعة. وكيل محافظة حضرموت الجيلاني يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد الفنان القدير عدنان العطاس. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يختتم بالمكلا ورشة تعزيز الامتثال البيئي والاجتماعي ضمن مشروع الزراعة المستدامة. ووكيل حضرموت للشؤون المالية والإدارية يبشر ورشة تدريبية لتطوير الأداء الإداري والمؤسسي بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. عقد مجلس القيادة الرئاسي أمس اجتماعا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس وبحضور جميع أعضائه طارق صالح وعبد الرحمن المحرمي وعثمان مجلي ومحمود الصبيحي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة الدكتور عبد الله العليمي وسالم الخنبشي. وكرس الاجتماع لمناقشة الأوضاع المحلية بما في ذلك مستوى التقدم المحرز على مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وجهود استعادة التعافي وتحسين الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة. واستمع المجلس إلى تقارير حول مستجدات الحالة الأمنية في المحافظات المحررة والإجراءات المطلوبة لمعالجة التحديات القائمة والتعامل معها بكفاءة ومسؤولية. وأثنى المجلس في هذا السياق على جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في ملاحقة وضبط العناصر المتورطة بجرائم الاغتيالات الأخيرة وبسط الأمن والاستقرار. واطلع مجلس القيادة الرئاسي إلى تحديث حلول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي ومستوى تنفيذ البرنامج الحكومي والموازنة العامة وخطط تحسين الخدمات الأساسية والتحديات القائمة والإجراءات المقترحة لاستكمال الإصلاحات الشاملة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا من قيادة منتدى الشباب الخشعة وضواحيها التطوعي برئاسة الشيخ يحيى باقطمي وأعضاء لجنة الزواج على جهود تنظيم الزواج الجماعي السابع الذي استفاد منه 40 عريسا وعروسة بمديرية حجر الخشعة بتمويل من فاعل خير. وخلال اللقاء شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي المحافظ الخنبشي بالمبادرات المجتمعية التي تسهم في دعم الشباب وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات تعكس روح التكافل الاجتماعي وتعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي في حضرموت. وأكد محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على تشجيع ودعم المبادرات الشبابية والتطوعية والعمل على تذليل الصعوبات أمام القائمين عليها لما لها من أثر إيجابي في ترسيخ القيم الاجتماعية النبيلة وتعزيز دور الشباب في خدمة مجتمعاتهم. وتسلم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي درعا تذكاري من لجنة الزواج نظير إسهامه في دعم الزواج الجماعي السابع بمديرية حجر الخشعة. قدم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بمدينة المكلا واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الفنان القدير عدنان العطاس الذي وفاه الأجل بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع. ونقل الوكيل الجيلاني خلال لقاء أسرة الفقيد تعازي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، معبرا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد ومحبيه وللفنانين القديرين عبد الله وأحمد، مشيدا بإسهامات الفقيد البارزة في الساحة الفنية ودوره الريادي في إثراء التراث الفني والثقافي وما تركه من بصمة راسخة في وجدان الجمهور. وأكد وكيل المحافظة أن عطاس يعد خسارة كبيرة للحركة الفنية والثقافية في حضرموت واليمن عموما، منويا بما تميز به من أخلاق رفيعة وإخلاص للفن الأصيل وما قدمه من أعمال خالدة ستظل شاهدة على عطائه وإبداعه. وابتهل الجيلاني إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة حسن سالم الجيلاني أمس بمدينة المكلا حفل تخرج الدفعة الأولى من مساق برنامج ماجستير الإدارة الصحية الذي نظمه المجلس اليمني للاختصاصات الطبية فرع المكلا بحضور الأمين العام للمجلس الدكتورة إثمار حسين علي والمدير العام بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور أحمد بن نويصر وعدد من القيادات الصحية والأكاديمية. وفي كلمته خلال الحفل نقل الوكيل الجيلاني تحيات وتهاني محافظ حضرموت للخريجين والخريجات، معربا عن اعتزاز السلطة المحلية بهذا الإنجاز العلمي النوعي الذي يمثل خطوة مهمة في مسار بناء وتأهيل الكوادر الصحية بالمحافظة. وأكد أن تخرج الدفعة الأولى من هذا البرنامج يعكس نجاحا لحضرموت بأكملها ويجسد أهمية الاستثمار في الإنسان وتأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على تطوير المؤسسات الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبها عبرت الأمين العام للمجلس اليمني للاختصاصات الطبية الدكتورة إثمار حسين علي عن سعادتها بالمشاركة في حفل التخرج، مشيدة بالنجاحات التي حققها فرع المجلس بالمكلا، مؤكدة أنه يعد من أنجح فروع المجلس على مستوى الجمهورية، كما أعلنت عن اعتماد وافتتاح عدد من البرامج والتخصصات الطبية الجديدة التي ستسهم في توسيع فرص التأهيل والتخصص أمام الكوادر الصحية بمحافظة حضرموت. بدور استعرض رئيس المجلس اليمني للاختصاصات الطبية فرع المكلا الدكتور عامر سالمين بلعفير مسيرة تأسيس الفرع منذ عام 2022، موضحا مراحل تطوير البرامج الأكاديمية والتخصصية التي بدأت بعدد من التخصصات الأساسية قبل أن تتوسع لتشمل برامج نوعية جديدة. اختتم وكيل محافظة حضرموت الشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثير أمس بمدينة المكلا أعمال ورشة العمل التدريبية الخاصة بتعزيز الامتثال البيئي والاجتماعي وآليات الشكاوى والمقترحات، والتي نفذت ضمن مشروع الزراعة المستدامة من خلال الحوكمة المرنة والزراعة الذكية المتجددة في اليمن، برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ووزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبد الله السقطري. ونظمت الورشة بالتنسيق مع مكتب وزارة الزراعة والري بالساحل الحضرمي، ونفذتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بمشاركة مختصين وممثلين على الجهات الحكومية ذات العلاقة. واستهدفت تعزيز مفاهيم الامتثال البيئي والاجتماعي وتطوير آليات استقبال الشكاوى والمقترحات. وفي كلمته خلال الجلسة الختامية أكد المهندس زاهر الكثيري مخرجات الورشة تمثل إضافة نوعية لتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع التنموية وترسيخ معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية. وأشاد الوكيل الفني بمستوى الشراكة والتنسيق بين السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية ومنظمة الفاو، مثمنا ما تقدمه المنظمة من برامج تدريبية ومشاريع تنموية تسهم في بناء القدرات المؤسسية وتأهيل الكوادر الوطنية. دشن وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد أحمد العطاس أمس بالمكلا ورشة تدريبية بعنوان تطوير الأداء الإداري والمؤسسي في إطار الحوكمة، التي تهدف إلى وضع خطة استراتيجية لتطوير الأداء الإداري والمؤسسي ضمن آلية الحوكمة. وخلال الجلسة أكد وكيل المحافظة الدكتور العطاس أهمية الاستفادة من مخرجات هذه الورشة وتحويلها إلى خطوات عملية تلمس أرض الواقع. وألقت المدير العام للإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان محافظة حضرموت الدكتورة مارينا الجوهي كلمة أشارت فيها إلى أن بناء القدرات الإدارية لا يتحقق إلا من خلال التخطيط العلمي المبني على التشخيص الواقعي للتحديات. من جانبه مدير البرامج في المعهد الوطني الديمقراطي محمد الكثير أوضح أن الشراكة مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت تأتي في إطار دعم جهود الإصلاح الإداري وتعزيز العمل المؤسسي. آخر خبر في هذه النشرة، اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين برباع أمس على التحضيرات الجارية لتنفيذ النسخة الثامنة من بطولة كأس حضرموت الثقافية. واستمع الوكيل برباع من نائب رئيس اللجنة الرئيسة للبطولة الأستاذ صلاح باوزير وأعضاء اللجنة إلى شرح حول أهداف البطولة ونظامها وآلية تنفيذها. وأوضح باوزير أن البطولة ستنطلق بالتصفيات التمهيدية في 19 يوليو المقبل في الساحل والوادي. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الأخبارية الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء. حررها من إدارة الأخبار الزميل صلاح عبد الله براهن، نفذها الزميل أسامة عمر جابر، ومن إدارة الأعلام الجديدة الزميلة مادلينا باكود. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا في كل مكان، في قناتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. الشيخ مبارك الكلالي رائد التعليم الحديث في ساحل حضرموت. منتدى عميد الوفاء الثقافي يوثق مسيرة التنوير في المكلا. متابعات شكري نصر مرسال. من خلال بثه المباشر الذي أطلق له العنان من مدينة المكلا ضمن أمسياته الثقافية الهادفة إلى نشر ثقافة المعرفة، شهد منتدى عميد الوفاء الثقافي فعالية مميزة بعنوان الشيخ سالم بن مبارك الكلالي رائد التعليم في ساحل حضرموت، قدمها الباحث والأستاذ عمر علي باسلمة بحضور نخبة من الهامات الفكرية والرموز التربوية. الأستاذ باسلمة استعرض في محاضرته سيرة الشيخ الكلالي الذي يعد من أوائل رواد التعليم في حضرموت، حيث حمل الرجل روح المبادرة مبكرا في إدخال التعليم الحديث متجاوزا حدود الأسلوب التقليدي. وأوضح الأستاذ باسلمة أن من أبرز إنجازاته افتتاح أول مدرسة تعليمية في قريته تبالة بعد أن أجازه معلمه الشيخ مبارك بن عمر باتباه في قرية الصدع. هذه المدرسة كما ذكر المحاضر باسلمة تميزت بمناهج متطورة وجودة تعليمية رائدة، مما جعلها نموذجا يحتذى به في أسلوب التعليم الحديث. ومن بين خريجيها أسماء بارزة تركت بصمة في التاريخ الحضرمي مثل القاضي حسين بن مصطفى بن الشيخ أبو بكر والمؤرخ والأديب الشيخ عبد الله أحمد الناخبي، إلى جانب القضاء علي بن سالم والشيخ أحمد اليزيدي الذين ارتقوا إلى مراتب عليا في عهد السلطنة القاعدية. ولم يتوقف دور الشيخ الكلالي عند هذا الحد، فقد كان أول من افتتح مدرسة لتعليم البنات في منطقته، كما أسس مناهج مدرسة مكارم الأخلاق التي شملت علوم الدين واللغة والمواد الاجتماعية، ليؤكد بذلك رؤيته الشاملة للتعليم كأداة لبناء المجتمع. أعزائي المستمعين، في أمسية من أمسيات منتدى عميد الوفاء الثقافي، توثقت ذاكرة حضرموت بذكرى رائد التعليم الشيخ مبارك الكلالي الذي فتح أبواب العلم الحديث في توبالة، وأسس مدرسة للبنات، وأطلق مناهج مكارم الأخلاق. إنها قصة رجل حمل مشعل النور ليضيء دروب الأجيال القادمة. تفاصيل أكثر عن سيرته ستبث عبر إذاعة المكلة في هذا التقرير من خلال حديث خاص أجراه البرنامج الإخباري مع الباحث الأستاذ عمر باسلمة، الذي أوضح قائلا:
3: عالية عن الشيخ سالم بن مبارك الكلالي. والشيخ سالم بن مبارك الكلالي رائد من رواد التعليم في حضرموت، بل له الريادة الأولى في وضع مداميك التعليم الحديث والخروج من المرحلة التقليدية في التعليم طريقة المعلامة. ففتح الشيخ سالم الكلالي أول مدرسة للتعليم الحديث في قريته تبالة، بعد أن تخرج من شيخه الشيخ عمر بن مبارك بادباء في قرية الصداع. وهذه المدرسة لفتت إليها الأنظار لطريقة التعليم فيها، وأيضا طريقة المناهج التي كان يدرسها الشيخ سالم الكلالي. طبعا قرية تبالة كانت بها خليط من الناس، فكانت هي منطقة مصياف لأهالي الشحر، وبها عدد من الأسر اليافعية وعدد من السادة. فكانت هذه المدرسة ضمت عدد من الطلاب من هذه العائلات، ولعل أبرز تلاميذ الشيخ سالم الكلالي والمتخرجين من مدرسته الشيخ العلامة المؤرخ والأديب عبد الله بن أحمد الناخبي، والقاضي حسين بن مصطفى بن الشيخ أبو بكر، والقاضي علي بن سالم، والشيخ أحمد اليزيدي. وهؤلاء تبوؤوا مراتب عليا في السلطنة القعيطية، فكانت لهذه المدرسة الريادة. الشيخ سالم الكلالي أول من عمل على فتح مدرسة للتعليم البنات في مدرسته في تبالة. ثم حينما افتتحت مدرسة مكارم الأخلاق، كان هو واضع المناهج لهذه المدرسة في علوم اللغة والدين وأيضا المواد الاجتماعية.